تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم:

الحمد لله الذي بعده بالخير وأسر من الشر عنده سبحانه على نعمه داهرة والباتنة ونستغفر من الذنوب والسلة ونعوذ بالله من عمل لا يرضي وأشهد أن لا إله إلا الله

عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمة يزدكم وذكروا الله أكبر.